شوف روحي بتقول ازاي بفتحة بحب، شوف قلبي بيتهكى ازاي بكسرة بشدة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.